وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعض

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله melengkapi materi khutbah yang pertama kita akan membacakan satu ayat dan satu hadis di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-159 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza azamta fatawakkal 'alallah jika tekadmu telah kuat maka bertawakkallah kepada Allah. Tekad yang disertai dengan

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia. Jika mereka menerimanya, pasti mereka akan meraih, pasti mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa, betapapun dia, betapapun kondisinya, betapapun statusnya, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Namun, manakala seorang hamba ketika telah datang kepadanya

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله melengkapi materi khutbah yang pertama kita akan membacakan satu ayat dan satu hadis.